حشوق دايلي الغم ليلي حشوق دايلي هكا عشا بيغوم لبان بيغومي سوايات تومو

مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة، راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدي

0: فكك يسطا من البي ام افتح شركتي امي نفسها بقى
1: وكله بيوزها على الحساب حتى البت بتعمل فولو قالت لي جايبه اكل معايا جت قالت لي كله قصادي انتوا سكواد وانا مزيكاتي بلعب سولو هز اي مكان لما السيكا بيدخله زميلي النجم
0: زميلي البطل
2: اخواتي اخواتي فروم النظر مظهر
0: اخش ازيع
2: قول يا خطار
1: احنا نازلين عليكم كده

يكون عبرة لمن يعتبر. خليه انا نهاري خبحب كيف انتي ولا اختي تخرج في الشارع حبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راس كله طارك ما ليتوش. مش صحيح، انا مرأة نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.

وحشتك ورن ما قديتش ويا ربي غرايا ليلة هي الله الغربة صعيبة ويا غرايا وحشتك ورن ما قديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.

0: تشمل قبلة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم يشبه لك.